وكانت كوسيست أوينا كاس برينتر كراكي تق تق يخوانا كتاكي يسو كم كوسيست أوين بس كوسيست كراكي نيا بري ولا تنغرون بچاتا سوخت كتانا كان بما كيبتوي كراكي 9 de la noche con 6 minutos 9 de la noche con 6 minutos وكاكي وكاكي Chacucha, Sarantas, Kekiñani, Sarantas, Kekiñani, Ucampi, Chuy, Majnar, Tawine, Campi, 220-40-57, 220-40-57, Ucacuine, Carajagustanimcha.

هلو كما تايب قنيش تاوي راكتان خا وكم كوسيش تاوي ناقا سبرين دان كاركتو كما دام تب تراكس نانيتي خوما تاكم بنيوا تاتا أو توب ناقيري كوزو دستان